تجري على مزيتا هلا بديكي كودا بابيتي ودا بديكيتا تجري كودو كودي اي اي اي على مزيتا هلا بدي اي اي اي اي شو تبديتا هلا تجري على مزيتا.

ما سكن اي تي وزلا وانا اي كان اي بيزوفو نسمع بانتي سنة ما خايا مانين ما مانين عجيني بو ما سكن اي تي وزلا وانا اي كان اي